0: 90,3 FM.
1: الله الله الله الله الله الله، والله نور على الصبح اليوم علم، ولك احلى دي جي جوجا وكيزار، ولك ال